قائمة سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى ورب أسفل منكم ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا
1: ولكن هلو Ibu Nuleli, oh udah kabur. Ya baik, dicoba kembali Ibu Nur. Ya sambil, ya assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Ustaz.
1: Iya, ini dengan
2: Umera Ustaz.
1: Iya, tadi Umera tadi kan?
2: Iya.
1: Krek-krek itu gak jelas lagi suaranya. Silakan Umera.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ

0: ليهلك من هلك عب
1: عب
0: ليهلك من هلك عبينة
1: عم بيني تمسو إقلاب بكن عبا عم بينة

إمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.